0: راديو ديسي.
1: الأعشاب الجافة والنار الزاحفة تاكل قلب الدار، والشمس الطافية الغمام بلا شتاء.

كيغلي بيا ساز الزيدر هقة نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي